0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

معكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يؤكد تحقيق تقدم ملموس في مشروع المليون قطعة أرض السكنية. الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه البرلمان نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع خطوات مكافحة الفساد. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس القضاء الدكتور فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ومع انتهاء العطلة التشريعية واستئناف جلسات مجلس النواب، أكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية إلى جانب تكثيف الجهود لتشريع القوانين المهمة. كما أشار الزيدي في الاجتماع إلى تحقيق تقدم ملموس في مشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية التي سيكون معيار توزيعها بين المحافظات على عدد السكان ونساء الفقر بما يضمن العدالة والانتفاع لأكبر شريحة مستبدة. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الخميس المقبل، وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان أن مجلس النواب نهى القراءة الأولى لعدد مقترحات القوانين شملت مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وإيداعهم التوقيف. أفاد التلفزيون الإيراني بأن ناقلة نفط قطرية حاولت عبور مضيق هرمز عبر المسار العماني بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها أصبحت هدفاً بعد أن تجاهلت التحذيرات المتكررة. وكان مركز العمليات البحرية البريطانية قد أعلن في بيان نشره عبر منصة إكس تلقيه بلاغاً عن الحادث الذي وقع على بعد 8 أميال شرق مدينة ليما العمانية. أخيراً أعلن رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن إنهاء جميع الاستعدادات لتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في كربلاء والنجف، فيما أكد لا وجود لأي منع على أي شخصية من الحضور في التشييع. ولفت معا إلى أنه تم إعداد خطة مرورية خاصة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة بما يضمن انسيابية حركة السير خلال مراسم التشييع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد تحقيق تقدم ملموس في مشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه البرلمان نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع خطوات مكافحة الفساد. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك، اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشوا يعني.
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام،
8: معكم الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يسعد مساءكم. خلصنا احتفال، خلصنا احتفال. شنو مهنية؟ وهاي الثلاث ايام اللي فاتت يعني كنت راكن المهنية هيك على جانب. الحمد لله باركولي خلصنا من السالفة هاي. اكيد يقول قولي اسامينا يعني، يعني شنو يعني عم يربياتي عمر كامل. لا لا لا

0: ترفزه من هذا الموقف. فاجا بالي موضوع، لو كان اكل العصبي، بما انه احنا مجتمع عصبي اسم الله عليكم، يعني اكثريتنا جاهل يجي للدنيا تشوفه متوتر وعصبي ويعني كلش اوفر. فاليوم سؤالي يقول هو، لو كانت للعصبية عداد، يعني عد انه نسبة العصبية وكذا، شلون ضغط وغيرها وهالاشياء، المهم شنو اكثر موقف ممكن يخلي العصبية ترتفع عندك؟ مرات اكو مواقف بسيطة على فكرة، يعني هيك فشي تافه، سوري من كل ما هاي تافه، بس انت يا اخي ما تتحملها، يعني مثل ما قلت لكم هسه موضوع تافه، اوكي ورات صار حادث وكذا، بس يعني مو مال انه هيك كلش، انا كلش تعصبت وحافظت على انه اني انثى فلازم ما اتصرف تصرف بالشارع يعني اوكي، يعني حمدت لي وتشكرت من الوالدين وطلعنا. فالقصد اليوم انه لو كان اكل العصبية عداد، شنو اكثر موقف يعني ممكن يكون هو بسيط لكن هو يرفع عندك نسبة العصبية؟ نسمع ارقامنا 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770 11 4115 رامي قلبي تحياتي لك، أكيد شكرا، وتحياتي عمار همات يعني حييك، وقو أنت يوميا متابعت وأخابر بس ما حصل، عينك باردة يا رامي، شكرا جزيلا. ما تحصل يعني إذا يعني معناها الساعة مالتنا شغالة، يعني أكو اتصالات، يعني عيونك باردة إن شاء الله. يلا شو تريد أستاذ؟ منو هذا الاتصال؟ مثل تقول محمد كندا. يلا ألو. ألو ألو. مساء الخير. آه مصطفى. هلا هلا.
1: تحياتي لأحلى عبورة.
0: هلا والله. شلونك أنت؟
1: الله يسلمك، شو كل عام.

0: اتصال آخر. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك أم في؟
0: أهلا، شلونك أنت؟
1: أنا أبو عبد الله.
0: أهلا أبو عبد الله. يا عبد ليش تذكرنا؟ دخلنا بس أبو عبد الله وخلاص مشيها. شنو أخبارك أبو عبودي؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك وللكبير عمار.
0: فدول عينك، ربي يسلمك. أبو عبد الله، شنو أكثر شيء ممكن يرفع عندك عداد العصبية؟ شنو الموقف اللي ما تقدر تتحمله وما تسيطر؟
1: أنا أبو تاكسي، تدرين أنت النوبات
0: يعني العداد عندك مرتفع.
1: لا لا، يعني هسه خط سريع مثلا اطلع سياره تريلي
0: زين،
1: يجيك واحد وراك يرمش يعني والدعاميه بدعاميه زين، غير اطلع التريلي يلا شو اسمه وطوط يا باشا، على كيفك يا باشا. فهو هذا بيدمر.
0: اوكي، يعني خلينا نقول انه التصرفات اللي تصير بالشارع خصوصا ويا عملك انت، بما انه تسائق تاكسي فبالتالي راح تواجه هاي الاشياء الشطارات اللي تصير بالشارع.
1: والله اكو العفو، ست اغلبيتهم بس يعرف الدي والار بس. والله العظيم، والله حقيقه يعني ما يعرف لا فن ولا ذوق ولا اخلاق مع احترامات.
0: صحيح. طيب، اني كلش اشكرك ابو عبد الله، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: على راسي
0: في دول عينك، سالم راسك ان شاء الله.
1: وانا اعتذر خبرت على الواتساب يعني.
0: لا لا لا، عيني لا، اهلا وسهلا، نورتنا 100 هلا. تحياتي، احنا دائما نقدم لكم عروض من خلال برنامج درس شاغر، يعني اتصال على الواتساب عادي، بس برنامج مرات ياخذون سلطان من عندي، غار سلطان فهم يسوي عروض. يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال. الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء العافية، نور عليك. على المخرج الاستاذ الجميع، مساك.
0: اهلا وسهلا،
2: الله يخليك.
0: شو اخبارك؟
2: خير اذا انت بخير.
0: نورتنا والله،
2: نورك الغالي.
0: شوي علي لي صوتك. صوتك شنو صوتك؟ صوتك شوي علي لي اياه.
2: مدغدي حقا.
0: اي، شنو اخبارك؟
2: والله بخير، الله يسلمك يا ورد.
0: نورتنا والله. يلا، شنو الموقف اللي ممكن انه يصعد عندك عداد العصبيه؟
2: قول شنو اللي يصعد العداد مالك؟
0: ايه،
2: المشكله ده هو على طول الخط العداد صاعد. يعني ما احب واحد يعاني مثلا ميتين بيها
0: زين،
2: يعني هذا احيانا جماعه تقول عم الله يعين شلون تساعد
0: زين،
2: يعني هذا ما دفتله. بس كذا دفتله.
0: من
2: كثر ما اتحصى واصير نار. لو واحد يحط نفسه مثلا ما تخصص. مال ها، انت ايش قد راتبك؟ انت ايش قد تصرف؟ منين تجيب فلوس؟ عندي عدد اصدقاء قبل يومين قاعدين ونفس المسألة. ضيعت، منين تجيب؟ قلت له الحمد لله مرزوقين. ورا شوية، ايش قد تصرف؟ قلت الحمد لله مرزوقين.
0: زين.
2: وظل لعب الاخير، قلت يلا ويرجون ماكو عاد يملى غث. قال لا والله، قلت لا والله اللي غير ما عندي فلوس.
0: حسيت
2: والله العظيم لغايه العزيمه قلت ما في يعني، انا عازمكم وتروحون بالمسائلين
0: دروا حماكم حتى عزيمه ما
2: الباقي قبعه في البرك، لا حصلنا عشره ولا قلت انتم بعد تخافون على عزيمه ما عاد شارف بلي.
0: ايش دعوه النحوسيه محمد؟ ايش دعوه النحوسيه؟
2: شوف
0: انت كنت لا انت تورطت، قلت يا بعازمكم وراها شفت الموضوع تأزم، قلت الله يحج يدي خل اقول لهم لاغيها.
2: لا لا والله ما عندي كبد الحمد لله.
0: اوكي. طيب، تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي، باي باي. تهدي اغنيه لمحمد كندي. يلا
3: كل ما هو جديد وممتع من مقطوعات شعرية يصاحبها الكلام العذب واللحن الجميل، بالإضافة إلى أرقى أنواع الموسيقى. كل ذلك يقدمه لكم وباعتزاز الشاعر الغنائي المعروف ضير هادي.

0: شو شو تغش كل من يجي يمك وما توافي لصديقك أبد ما توافي. أنا ظهرك لزمته وأنت ما موجود، شلون تعوفني والرمح بجتافي؟ أسف يا الكنت ظنك، أسف يا للعسف يا الكنت ظنك زين بيك وصافة بد ما تشبه وصافي. الخصال الزينة ترهم بس على الطيبين، شنه الغيرك وصبحت متعافي؟ أمد جفوفي لك من توقع ابن صغير وبد ما ينسى خدك بوسة شفافي.
1: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غالية؟
1: الله يسلمك، الحمد لله، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لي، تحياتي ملك المكسر اللي منورنا عمار كامل.
1: شكرا، كل التحية لك أكيد. يلا أحكي لي، شنو الشيء اللي ممكن أنه يرفع عندك عداد العصبية؟ شنو الموقف؟
2: شوفي سيد عبير، أنا معصبي
1: زين،
2: بس أضوج لما شخص تحكي وياه وبعدين يقول لي عيد عيد وهو باله مو يمي.
1: تعصب؟
2: لا أضوج، يعني أقول
1: لا أنا فشي يعصبك، يعصبك يعني كل شيء شي تتوتر،
2: يعني قولي يتنفرزني مثلا.
1: اي
2: إذا شخص مثلا أدق عليه وهو يشوف التليفون وما يجابني وبعدين يقول لي ها والله شفتك وبعدين قلت خابرك
1: زين.
2: اي هاي كل شيء خبري من عده، هاي شركة تعصب منها.
1: نعم. اوكي، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا، باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو الو الو
3: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله،
3: شلونك استاذ عبير؟
1: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: على الله الحمد لله،
1: يا رب دائما تكون بخير.
3: الله يسلمك، شكرا،
1: في دول عينك. يلا تفضل. شنو الشيء؟ اي
3: عبير، احنا سوا سكتي في الشارع.
1: اي سودة علي والله، انت مشكلة. اي
3: انا ابوج من شغلة ست،
1: وهي
3: اللي يغلط وما يعتذر يظل يناسك هو يصير ابو الحق.
1: ها اي هذا هذا هذا هذا هذا
3: هو الانسان، شك هو الانسان معرض للخطأ يعني
1: طبعا اكيد.
3: بس احنا انا بي طبعا يعني من يغلط ويرفع ايده علي كل الكافي،
1: مو هذا يعني ياخذ على باب انه شو نسميها احنا، انه خليه اتغدى بي قبل ما تتعشى بي، يعني هو يدري روحه غلطان، فبالتالي انه يعني صرف بهذه الطريقه حتى يحسسك لا انت الغلطان، فتبقى يعني ما اعرف ما يعني ما
3: اعرف. اذا سوقين بالشارع شيء براسك والله.
1: لا هو مشيب، انا اسوق مشيب اطمنك، يعني اليوم باوعك لقيت شيبتين عندي. شكرا.
3: لا ما قلنا ان شاء الله
1: خير. فدول عينك، انا كل الشاكرة اتصالك، اتمنى لك السلامه ان شاء الله. شكرا
3: على راسك،
1: عيوني انت، باي باي، نورتنا. يلا اتصال اخر. الو الو الو هم الو، ماكو عمار، ماكو، تشذب علينا، عيد ميلادك وهاي تشذب. يلا عيد ميلادي، يلا خليني أذكر بالأرقام، 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770011415.

0: يلا عندنا اتصال. الو همين تجيب من ذني. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير الوردة. هلا وبيت.
0: هلا عيوني.
1: تحياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك. والله بخير اذا انت بخير.
0: نورتنا مية. هلا
1: ما سمعت الموضوع كالعادة لان التطبيق هو ما يشتغل.
0: اوكي
1: هو ما يشتغل.
0: اوكي وسام شنو الشيء لو كان العصبية طبعا عداد، شنو الشيء اللي ممكن يرفع عندك عداد العصبية؟ يعني موقف ممكن تشوفه بسيط بس هو انت بالنسبة لك يعصبك.
1: ملحة زايدة.
0: ايش قد عدد مرات الملاحة مستمعنا قبلك
1: او يعني قبلك؟ يعني لا تكرر علي موضوع ثلاث اربع مرات. انا مو من النوع الانسى ولا اهمل الشغلة، يعني انا بالعكس انا كلش حريص. في المقابل مرات كلش يلحلحون كلش يعني.

0: احنا
1: يلا عدنا اتصال الو. يلا اقولكم تركوا تليفون من تحشون. يلا الو من تقدمون، الو من تقدمون تركوا تليفون، اتركوا اتركوا التليفون من تقدمون، هاي من باب المهنية. يلا اتصال الو. الو الو الو الو ماكو الو. اي اي درجة لنا الهيروني، هم اغنية عيد ميلاد؟

0: والله اغنيه مال عيد الحب هاي. انت ايش عليك والله؟ شنو ها عمار؟ الو هذا مستمعينا، خلوني اعيد مره ثانيه الموضوع اللي خاف احد جديد انضم ويانا على السماع. فموضوع الحلقه يقول انه لو كان للعصبيه عداد، شنو الشيء اللي ممكن يرفع عندك العصبيه او عداد العصبيه؟ ممكن موقف بسيط بس هو انت بالنسبه لك لا. يعني
1: هلو
2: هلا
1: هلو عيني، هلو هلو لمياء،
2: يا هلا
1: مستحيل،
2: يا هلا يا هلا جميل، شلونك
1: انت؟ شلونك يا ابا؟
2: شلونهم اهلك؟
1: عايشين والحمد لله. عيني
2: شنو سمعنا صاير دمبكتشي؟
1: ليش عيني ناوي احيلك حفله؟
2: اي والله هم خوش فكره، عيد ميلاد رمزي بعد يومين، فقلت يعني يبعث لكم السايق مالته بالكوستر، يعني يجيبكم كلكم انتو وجوقتكم.
1: يعني انتو امري، انتو امرين
2: مريش احوال
1: ليش؟ يعني شايفه هالشكل
2: وشغلة الحمالة؟
1: نعم
2: اقصد شغل الدائرة، شغل الدائرة اللي كنت تشكي منه السرحان.
1: ايه بعدنا عليها.

0: يلا عندنا اتصال. الو شايل شايل اتصال.
1: الو
0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير والعافيه علي.
0: حياك عزيزي. مية هلا
1: والله. ولا انتوب لو شي يصير ما انتوب
0: مو بالله.
1: اي والله.
0: من وياي؟
1: ابو شهد.
0: آه.
1: وقلت ما توب.
0: ادري. آه. اي واضح واضح واضح. ما توب توب ما توب. طيب شلونك ابو شهد؟ شنو اخبارك؟ شنو اخبارك؟
1: خير وانتم سالمين. جيلك موضوع على كلمه اللي يتوب وما يعني. هاي قريتها بمجله بالثمانينات من انا صغير.
0: زين.
1: اي اكو حادثه بمصر، حادثه قويه، وحده يعني كتلت رجلها.
0: اوكي.
1: وقطعتها بساطور ولمتها بجياس مشكله يعني. هاي رجلها اسمه عبد التواب.
0: اوكي.
1: فمن كثر حبها الى دلعه توبه. خلي لها اغني مال توبه كنت احبك ثاني توبه ماكو.
0: زين.
1: مال عبد الحليم. بعدين اكتشفت انه هو يعني اخونها او هاي الملاحي العيد.
0: اوكي.
1: فقتلته. فبقت ببالي هاي القصه يعني، وانا احب عبد الحليم واغنيه توبه حلوه شافتها من بالفيلم مالته مال كان الخطايا اسمه كان؟ اي الخطايا. هو بالكلية ويعزف فيه على التيل مال الكهرباء وبالمسطرة ويتوبة توبة
0: توبة. اي طيب
1: بس ما انتوب مستحيل، ما انتوب من حبك حبيبي ابد.
0: ايابه. طيب
1: أيوة.
0: ابو شهد شنو الشيء؟ نعم.

0: ممكن يرفع عندك عداد العصبية، موقف تحسه هو يعني بسيط بس انت بالنسبة لك لا.
1: يعني هذه كلش يعني من الناس الباردين يعني،
0: بس
1: احاول
0: لابد ماكو
1: احول
0: فد
1: نفسي.
0: شي يعني يعصبك كلش.
1: اي ها، بس شنو الشغله؟ هو مو شيء بسيط يعني، هو هذا شيء اساسي،
0: زين
1: الالتزام بالتوقيتات. اتخبل من هاي المواعيد المفتوحه، ماكو النهايات السائبه،
0: اي
1: دول اللي 5 دقائق يمك وبعد نايم. بعد يعني انا قعدت من النوم 5 دقائق يمك وانت من الزعفرانيه للكراسه،
0: زين
1: تخيل يعني.
0: طيب
1: هاي مو بس ابوك يعني بدر اتخبل منه هيك يعني.
0: زين
1: والثاني اللي انا يعني ما اعرف وياه الأسوأ بالنسبه لي، اللي ما يتقبل النصيحه بموضوع هو واضح، يعني واضح موضوع واضح عن هذا الطريق مو صحيح، لا تمشي اليوم الزحام بالكراده، لا تروح اكثر من هناك، طب على الناظميه، طب على المسبح، لا ماكو شيء. هسه اجي انا، هسه الطريق سهل يعني،
0: وبالتالي من يوصل المقاس زحام يخابرك اقول لك هذا شو ازدحام.
1: اي شنو هاي اليوم ازدحام؟ غير انا قلت لك.
0: طيب
1: اي هذا اللي يعني هسه انا ذكرته بعد تصيح الا شوي. اي والله مال الوقت، والله مال الوقت يعني في العالم وين وصل الالتزام بالتوقيت انه كارثي يعني.
0: صح
1: احنا هم كارثي بس بالعكس.
0: لا يعني باوع مو هي مشكلة يعني، مرات ممكن يعني أنا أخلي شوية لأن يمكن أنا يعني أتأخر هم بالمواعيد، فأنطي عذر للمقابل. إي والله أنا هم أتأخر.
1: نعم.
0: فأنطي عذر أقول ما يخاف الشارع، ما يخاف الظرف معين يعني، ليش ما أدري يعني مشي ليها.
1: والله إحنا أنت عزيزة وغالية.
0: مدول عينك، تحياتي لك.
1: أي
0: أكيد.
1: والله.
0: هلا والله، باي باي، نورتنا.
1: تحياتي الجميع الكادر، مع السلامة.
0: هلا والله. أقول لك عمار، ليش ده ترفض اتصال محمد كندي؟ لا يقول صباح الخير عبير، اتصل عمار قاطع النت ما يخلينا نخابر، ليش؟

يلا عدنا شنو شو تريد؟ اوكي طبعا عندنا تحيه من لما لك، تحييك وتقول لك مساء السعاده والحب الشقريت، تحياتنا لك يا لما وتحيات عمار. يلا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي. سؤالي اليوم يقول شنو الموقف اللي ممكن يكون هو جدا بسيط لكن يرفع عندك عداد العصبية؟ لو كان العصبية عداد، شنو الموقف اللي ممكن يرفع عندك عداد العصبية؟ حتى تكون موقف اللي صار وياي وفجأة يعني انقلبت من ايه من انت لطيفة يعني اصلا كنت كلش عايشة جو، كنت تطلعي اغنية كلش حلوة على الرشيد طبعا مال بينت الحب علي عمار، طلعها لان خرب المود ماتي هذا الذكي السائق الذكي اللي احكي عنه، خرب المود كنت اسمعها ويعني بينت الحب علي مهما بحاول اخبي، استحملوا هذا الصوت ما يخالف. اذا سؤالي مثل ما قلت يقول انه هو شنو الشيء اللي لو كان طبعا العصبيه عداد، شنو الشيء اللي يرفع عندك عداد العصبيه؟ ارقامنا جاهزه لكم 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115. بينتك الله، والله عبارة حطلع لي غير شيء، والله شلت غيبتك.

0: عبان أغنية حلوة وهذا قام ساعة اتصالات بسرعة بسرعة حتى اتصال محمد خذه عجيب. يلا ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحب أهلا أهلا.
1: شلونكم شلون صحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
1: الله يسلمكم أبو ياسر كرين وياكم.
0: والله وحياك يا أبو ياسر نورت.
1: حيا نباكم تحيا والدوم
0: عزيزي.
1: يقول شويت القلب جبت النوبة شوي.
0: إيه
1: أحبه وتعصب منها حيل.
0: إيه
1: إذا أجي ما ألقى الخاولي على فراش مالتي.
0: لا.
1: إيه الله شاهد الله شاهد إذا أروح الماكو شريف هاي كلها ما تسأل عليها.
0: إيه يعني قصدك إنه هو مثلاً إنه يعني معناها إيه؟ معناها تقصير من المقابل إذا كان زوجتك خلي أقول إنه هي ما يعني تعرفك أنت مثلاً طالع بالشارع وتقول أنا صاحب كرين وتعبان وحارة وكذا فتريد تجي تلقى أمشي الحمام يكون جاهز يعني و
1: إيه. المهم أنا كله ما أسأل عليه أول ما أدخل أضوع على فراس مارتي أشوفه للخاولي بس هذا هو هسه وحب كل بيت جرايبنا كل أول ما أجي عندي أختي يجيب خالي جديد يخليه
0: زين
1: أي والله
0: طيب
1: وأتكم ربي يحفظكم
0: في دول عينك تحياتي لك إن شاء الله اليوم مناسي للخاولي إن شاء الله اليوم
1: إيه لا موجود زين
0: طيب تحياتي لك
1: ومرات العفو ومرات ماكم أطلع من الحمام
0: إيه
1: اتعارك يا ام اقول لهم ليش ما تطشوا لي الشكليات يقول لي اقول مو دا اتعب واروح واجي قد اجواء حلوه حتى ارتاح
0: والله هو حقك يعني
1: بابا ملابس خالي هسه كل ما تدخل الحمام تطلع يطش عليك كيفيت
0: اقول لك يا صراحه صراحه حقك بس مو هيك يعني كوفريه
1: يعني اي ما انا تعرف اقول مو بيت كيفيت ب 3000 دينار خلوا يومكم مش عليه تكليت
0: عزيزي تحياتي لك ويا رب دائما تضل هاي روحك الحلوه وعليك. وتوصل بالف سلامه ان شاء الله شكرا عزيزي انت مع الف سلامه باي يلا قلبي ما يعرف لا ما هم تجيبين
2: يا كمالك وانا بالغربه استمع لاخبارنا الشوق هزني للحبيبه ودارنا وانا بالغربه استمع لاخبارنا الشوق هزني للحبيبة ودارنا هناك جنت ألعب وأنا صغير بعدني وآخ من جرحي الذي عنكم بعدني هناك جنت ألعب
0: يلا ألو ألو
3: ألو
0: انقذني أهلين
3: بالله هو هذا مو هيج الأعصاب شوفي هاي سوالفه
2: الذي عنكم بعدني الغربة هدت كل قواي وتذكرت صوتك وراي
0: ما عنده ماكو دم
3: ترى هو بغرباني مو بغربة
0: ايه غربة لو هال
4: هاي الشمس الزينة هلا بالخميس
0: بعض اربع عند الايام يوم خميس
4: خل يركب وعلي ابن ابي طالب ما ينزل وزنه بعد لا يدور سلطه ولا يدور خيار ولا يدور ما شاء الله تحياتي لكم
0: شلونك محمد
3: والله مو زين
0: ليش
3: مزنوق
0: ليش مو زين خير
3: يدباعي تصرفاته
0: يعني مش نسوي هاي بعد حكم ربك يعني الحمد لله والشكر ترى ما
3: عرفت النوبة ليروح يطلب مني طب لي الاستوديو انطش عليه
0: اقول لك معرفة الاشخاص ووجودهم بحياتك وصدفة تجمعكم بها هاي كلها يعني قسمة كلها نصيبك اصلا يعني
3: الله.
0: فهذا نصيبنا والحمد لله
3: الله ونعم الوكيل على هيك قسمة
0: اي والله الحمد لله يلا
3: والله عبير
0: غير موضوع غير عمار شنو اللي يرفع عندك العصبية
3: هو بس عمار يرفع الضغط والله العظيم
5: دروع عمو روح الله روح لا خلي الناس تفكر روح بعد لسه
3: والله العظيم اروح
0: هاي شو نسوي النوبل شو اسمه يعني الستيرن بيده على قولتهم يلا اوكي شكرا لك محمد نورتنا. يلا الحمد لله وشكرا محمد. اواسيك هاني اواسيك. شكرا تحياتي لك. الحمد لله الحمد لله. يلا علي
6: ظهروا يا جماعة الخير انه رجل كوميدي. هيا لنقهقه قه قه قه قه قه.
0: يلا اتصال. الو شو رجعت لغنيتي؟ الله لا عظيم انت عظيم استاذ عمار. لا تحكي على عمار محمد.

0: يلا اتصال. الو. والله الاغنية عظيمة. الو.
1: يا الله.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك صحة؟
0: اهلا اهلا اهلا نورتنا. الحمد لله. انت شلونك؟
1: اقول لك امير ماكو.
0: صدق؟
1: والله صار لي يومين راح لدهوك.
0: راح لدهوك؟
1: اي وما عندهم هناك املاك. اي. والحلف لا هو لا الفلوس احنا منتظرينه يعني ورا السيطرة ما شاء الله.
0: زين.
1: يعني نستقبل كثيرين لين جاب المالات
0: ان شاء الله ما يكون يعني هو انا اخاف عليه من الطسات والله
1: ماكو مختفي
0: بدي اقول لك اخاف عليه من الطسات ان شاء الله ماكو شيء ان شاء الله
2: يعني تفضل يعني تفضل
0: شلون
1: كاف هناك صاعد صاعد على جبل صاعد على شيء
0: لا ايش معناه هي انت هو انا عثره خطيه يعني عنده عظم
1: الترباب المحل
0: عنده شويه العظام العظام شويه عنده مو تمام انه بيصعد بالجبل لا لا وضعه ها هي
1: ما شارب حليب كيكو
0: شو عنده خاوه
1: شلونكم عيني
0: الله يسلمك انت شلونك
1: يسلمك
0: يلا شنو اكثر شيء ممكن او موقف يرفع عندك عداد العصبيه
1: اللي يخلوني اعيد الكلام اكثر اكثر من مرتين
0: يعني لما يسمعوك يعني يسووا لك
1: لا يعني سوى فلان شغله
0: ها اوكي لا. تمام
1: أي.
0: يعني أي. انت ماخذ عنصر اللي تنق اللي تلح على السالفه انه مقابلك أي. لازم يسويها هسه ماكو يعني هاي الهسه يعني ام الساعه
1: انت مثلا خابرتيني اقول لك شو تسوي يا بسوي فلان شغله والله شويه سالتيني شو اسوي اسوي فلان شغله يعني بعد خلاص ماكو داعي انه تخابريني مره ثالثه وش اسوي
0: زين
1: اصار مرتين
0: زين يعني اوكي بعد ما خابرك
1: يعني المره الثالثه ما راح اغير رايي
0: ايش دعوه عليك بعد ما خابرك هاي
1: لا مرتين صار كافي
0: لا بعد ما خابرك هاي ايش تروح تاكل وكل شو اسوي لك حسسني وياي طيب
1: وحتى بالعمل يابا اقول لك هيك وهيك شلون يابا روح على فلان سوي هيك لو سوي هيك اخابره لو يا بروح على فلان انا ما اخذ لك موعد روح عليه
0: اي يعني لو اريدك تخابره اقول لك خابره ما اقول لك روح تعنى
1: لا مو يعني انا خابر يا بروح على فلان اليوم
0: اي اي فاهمك
1: ممكن اكلت عليه الصبح والظهر مثلا غير العصر يروح
0: اي
1: خابر يا عصر
0: اي
1: يعني الملحه مشكله انا ما احب
0: اوكي شكرا
1: تحياتي للجميع
0: هلا والله باي باي تحياتي لك يلا عندنا اتصال الو
1: مساء الخير والله
0: مساء النور

0: شلونك؟
1: حياك عيوني، انت شلونك؟
0: والله الحمد لله زينين،
1: شنو اخبارك؟
0: والله عايشين.
1: يا رب دائما تكونوا بخير
0: اذا انت
1: وعايشين
0: زينين احنا زينين.
1: فدوى لعينك، ان شاء الله تكونوا دائما بخير.
0: زينين.
1: شنو اكثر شيء ممكن يرفع عندك عداد العصبية بسرعة تتعصب؟ يعني ممكن يكون بسيط بس انت الك لا، شخصيتك ما تتقبله، عصبي تصير.
0: من تقول على يعني تنصح واحد بشغله
1: اي
0: بعد ورا فترة هو يرجع يقول لك هاي الشغلة.
1: ها يعني نصيحتك هذا اللي احنا نقول عليها، عندنا بالمثل يقول لك يبيع شلون بالله يشتري مني مي ويبيع لي ثلج
0: ويبيع لي ثلج.
1: قصدك تنطي أيوة. نصيحة وراها يرجع يقول لك نفس النصيحة
0: ورا
1: يعصبك؟ تتعصب صدق؟
0: والله
1: زين ليش يعني؟ احتمال يعني نسى انه انت قلت لي اياه.
0: ما هو كان هو وبهاي الشغلة غلط.
1: ايه
0: بعدين هو يبيع لك اياه.
1: ايه مدا اقول لك هذا مال يبيع لي ثلج وهيك يبيع لي مي يعني المهم هو هيك اكو ثلج ومي بالموضوع. طيب تحيه فكره اتصالك، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي، نورتنا. اتصال اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
1: مساء النور. سيف عيني، وين انت سيف؟ وين انت؟ وين وين وين يعني؟ ده تشوف لي صار بكاس العالم انت ماكو يعني؟ هاي الامور كده تصير المفاجآت الكبيرة سكتة. وسيف ماكو،
2: خليها سكتة، خليها سكتة.
1: مفاجآت، مفاجآت عظيمة.
2: الصبح ما نايمين من الضوجة من المقفة.
1: والله انا انضجت، والله ما ادري، ما احبه بس ضجت، ما اعرف ليش.
2: ايش عجب، شوفه كلهم والله العظيم كلهم الظالم يا رونالدو. بس
1: مو اقول لك انا مو هالقد يعني، تعرف انا وين اتجاهي يعني في دول قلبه. ان
2: شاء الله
1: اليوم
2: أعرف.
1: ان شاء الله اليوم، اليوم يا رب. مع احترامي وتحياتي لدولتنا شقيقتنا سوري، دولة مصر، تحياتي لهم. بس يعني اليوم ارجنتين ومصر، الله يستر، الله يستر. وعندهم حظ كبير، لان بحق قريت خبر اذا صدق هذا صار فيعني مصر الفراعنه ماشي وراهم. لانه اكو خبر يقول انه ميسي ما راح ينزل اللعبه اليوم. اذا ما
2: لا لا ينزل، لا لا لا لا لا لا لا لا
1: ان شاء الله، ان شاء الله.
2: لا لا شوفي وعبير، هو هذا الشخص، هذا الانسان، هذا اللاعب محظوظ، سبحان الله كله تجي وياه عكس رونالدو. والله كل
1: ممكن عينك بلا زحمه، عينك
2: لا والله مو على ما انت تشوفيها من ذاك المونديال حبي.
1: واهدي لك
2: كل تلعب على مود ميسي يفوز.
1: اهدي لك هذا المثل اللي دائما اقراه على المولدات، عين الحاسود بها عود. زين، وعضت اسد ولا
2: لا؟ ان شاء الله يا نظرة حاسد تفرح له وان شاء الله تفوز على
1: ميسي. يلا سيوفي، سيوفي شنو اكثر شيء ممكن انه يرفع عندك عداد العصبيه غير الكره؟
2: عبير هاي المرات واحد الواحد يروح للدائره اربع ساعات واقف بالسياره ها وفجاه يجي هذا الشريف الموظف يسحب واحد من قرايبه ويطببه على التبريد ويخلص معاملته واحنا واقفين.
1: لا هذا يرفع الضغط.
2: هاي امانه هاي ما صارت كم مره انصدمنا يا الموظفين هاي الحاله.
1: زين،
2: يعني اربع ساعات انا ملتزم بالسياره وبالحر.
1: ايه تجي انت
2: فجاه يجي هذا الموظف ياخذ قرايبه يكمل له المعامله.
1: والله شنو هذا نسيبي، والله شنو هذا نسيبي، والله
2: هذا ابن خال، هذا ابن عمي، هذا اخويا. شنو شنو هاي؟ الله عايش. اذا شوف انت ما يصعد الضغط عندك.
1: صحيح والله،
2: والله كارثه عبير. طيب ايش تسوي؟
1: أنا كل السعيدة باتصالك أستاذ سيف، أتمنى لك يوم حلو. سيف من ترشح ممكن يأخذ كأس العالم؟ بلا خلينا نشوف.
2: والله إن شاء الله المغرب، إذا مو المغرب أي مظلة، كانت البرتغال والمغرب أشجعهم، بشجع بعض.
1: أنا أقول المغرب وفرنسا، واحدة من عندهم إن شاء الله.
2: هي فرنسا واحد من عندهم لا يطلع.
1: لا لا إن شاء الله.
2: هم حيلعبون فرنسا.
1: راح يلعبون، يلعبون سوية.
2: إيه اللعبة باشر أو باشر. فرنسا والمغرب لازم واحد من عندهم يطلع.
1: ولازم طبعا لك
2: ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله خير. طيب انا كلش اشكرك، نورتني يا سيوف، تحياتي.
2: تحياتي عبير، شكرا جزيلا.
1: والله الباحه من دابوع اللعبه تسمع عمار، عمار عمار والله سوي له الوقت يعني. الباحه من دابوع اللعبه قلت يعني احنا هيك يعني هيك ما ادري شلون شي فد حظ ووصلنا لهاي المرحله، شلون نلعب ويا ذول كلهم؟ ها شلون كان لعبنا وياهم؟ شلون كان لعبنا وياهم؟ يعني احنا واصلين هسه قول صارت ووصلنا مصيمو ايه هسه راح اطلع اخلص برنامج. بس جديات والله باحت زاصفون، او مو باحه سوري استغفر الله، من دابوع اللعبه مال البرازيل قلت يعني شلون ما ادري والله. عموما تحيه لكل مستمعينا، يلا اهدي اغنيه المن التكاسك التكاسي يلا الى اهل التاكسيات اللي واقفين بالازدحام. عمار يهدي لكم اغنيه. خلينا نشوف والله هو راح اكيد راح انسان مغث مغث مغث.

غثيث. تحية لكل مستمعين، أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي إذا العصبية لها عداد، شنو أكثر موقف ممكن يرفع عندك العصبية؟ واضح بأنه كل اللي اتصلوا بينا أنه عداد العصبية عند أغلب الناس ما يحتاج إلى بطارية ولا عداد ولا كلا، هو وحده حيشتغل على أي موقف ممكن نشوفه. لكن بالنهاية مو كل موقف يا جماعة يستحق نطي من أعصابنا، لأن اللي يروح من راحة البال أصعب من أي شيء ثاني. وفعلاً اللي تبقون دققون عليه وتبقون معصبين وتشوفون انه دي يغذكم او دي يجيب لكم الطاقة السلبية، او مثلا انه عكر مزاجكم بشي معين، ابدا لا تطي هذا المجال ولا تفكر اي موقف ممكن يمر ببالك، لانه راحة البال ترى كلش مهمة. تنامون مرتاحين، تكملون يومكم مرتاحين، تروحون للدوام وانتم مرتاحين، تقدمون اللي عليكم وانتم مرتاحين، هذه اهم شيء. اما باقي الامور فهي صراحة جانبية وما تعير أي اهتمام. العصبية شعور طبيعي، لكن الفرق بين شخص وآخر هو شلون يسيطر عليها. مو القوة أنك تعصب، القوة الحقيقية أنه تعرف شو وقت تهدأ وشو وقت تخلي أي موقف أو ما تخلي أي موقف يسرق بالك. بالأخير أقدر أقول لكم مستحيل نطفي عداد العصبية، لكن نقدر نتعلم شلون نخليه ما يوصل للحد الأحمر بكل موقف. لأن بصراحة مو كل معركة تستحق نخوضها، ولا كل كلمة تستحق الرد عليها. ماشي استاذ عمار؟ باعوا تخلى رد عليك. شكرا لكم، مع ألف سلامة، باكر نلتقيكم إن شاء الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يؤكد تحقيق تقدم ملموس في مشروع المليون قطعة أرض سكنية. الإطار التنسيقي ضرورة يتجه البرلمان نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع خطوات مكافحة الفساد. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل. القضاء ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. النزاهة تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية. دفع مبالغ مالية لقاء منحهما مناصب حكومية. تبادل لإطلاق النار بين حماية نائب وعدة أشخاص ينتهي بإصابة شخص واعتقال 15 آخرين ببغداد. رئيس خلية الإعلام الأمني: لا يوجد منع على أي شخصية من الحضور في تشييع السيد الخامنئي. عرقشي: لا مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. انطلاق القمة 36 لحلف نيتو في أنقرة. رويترز: انفجار مجموعة عبوات ناسفة قرب فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق. طقس العراق: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضل.

0: فانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
5: جديدة على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني
6: ثبتها على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة الاتحادية والحكومة تمثل جسدا واحدا في الدولة. عمليات بغداد تصدر توصيات للمواطنين لتجنب الحرائق، إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والعطور والبطاريات. عرقشي: لا مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية دور الحكومة المحلية في الأداء الخدمي والحكومي وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن الذي يتطلع إلى نيل الخدمة المناسبة. كما بيّن الزيدي أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسدا واحدا للدولة. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الخميس المقبل، وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان أن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لعدد من مقترحات القوانين، شملت مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين ومقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقية. ذكر بيان لهيئة النزاهة أن فريق عمل مؤلف من ملاكات شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية قام بالانتقال إلى مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكن من ضبط مدير الدائرة ووكيل على خلفية دفع مبالغ مالية لتسهيل إسناد مناصب لهما. وأضاف أنه تم تنظيم محضر ضبط في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية لأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما وتقرير مصيرهما. أصدرت قيادة عمليات بغداد توصيات إلى المواطنين لتجنب الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة، وذكرت القيادة في بيان أنها تدعو مواطني عاصمتنا إلى الالتزام بوصايا وإرشاد مديرية الدفاع المدني، وتؤكد توجيهاتها السابقة للحد من حدوث الحرائق تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقال عرقشي في منشور عبر منصة إكس إن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتكريم المرشد السيد علي خامنئي وإرثه، ولن يتأثروا هم ولا قواتنا المسلحة بأي تهديدات. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسدا واحدا في الدولة.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: ضحكت ودمعت
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيء

شي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة.

0: ذهن محى يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسدا واحدا في الدولة. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل. القضاء: ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. النزاهة: تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية دفعا مبالغ مالية لقاء منحهما مناصب حكومية. عمليات بغداد تصدر توصيات للمواطنين لتجنب الحرائق. إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والعطور والبطاريات. تبادل النار بين حماية نائب وعدة أشخاص ينتهي بإصابة شخص واعتقال 15 آخرين. رئيس خلية الإعلام الأمني: لا يوجد منع على أي شخصية من الحضور في تشييع السيد خامنئي. عراقجي: لا مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. انطلاق القمة 36 لحلف النيتو في أنقرة. طقس العراق: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. مستمعينا، لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسدا واحدا في الدولة. مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الخميس المقبل. القضاء: ضبط خطور والبطاريات. تبادل النار بين حماية نائب وعدة أشخاص

خاص ينتهي بإصابة شخص واعتقال 15 آخرين. رئيس خلية الإعلام الأمني: لا يوجد منع على أي شخصية من الحضور في تشييع السيد خامنئي. عرقشي: لا مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. انطلاق القمة 36 لحلف النيتو في أنقرة. طقس العراق: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. مستمعينا، لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: اغاني واكثر اراشيد اف ام

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هي يا رب إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اتركني أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت ورا

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول اذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا معيد يلي رمشك قلعته وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم وفماكو وعلى المصالح

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: Rashida Fama.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: كل 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. انت مشو يعني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

طبيعي الموضوع. المهم قبل كل شيء مصر ودعت كأس العالم برأس مرفوع ومشرف، ومع الأسف لغوا هدف محقق للمنتخب المصري. هدف محقق والله، شنو جر التيشيرت هاي الكلاوات مال الفيفا، عيب والله وعيب وخزي حتى على كأس العالم إذا هذا يكون بهالشكل. لأن مصر، لا مصر أدت أداء مرعب بهذه المباراة. تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. راح نسمع تحية التعنيف الأسري اللي قاعد يصير، خلينا نسمعنا.

تحية للأصدقاء، تحية إلى كل الأحباب وإلى كل جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. أقفد مودة جديدة صايرة عندنا مع الأسف لبعض الناس اللي هي التعنيف الأسري. سمعنا بقضية الطبيب اللي أجرم بحق طليقته. طليقتك هسه هي حتى لو زوجتك هم ما لك حق. ليش؟ بشكل بسيط، كلش بسيط، هي الزوجة مو ملكك. هذه نقطة احنا لا الأهل فهموها للأولاد ولا المجتمع ولا المفروض، يعني بالله العظيم المفروض هذا الموضوع يتفعل حتى من يروحون بالمحاكم. يابا عيني، هذا ترى مو ملكك ولا هي ملكك، هذا عقد شراكة. يصير بي خلل، يصير بي إخلال، كل واحد يقول للأخ يابا نعيد النظر بالأخطاء اللي سويناها مرة مرتين ثلاثة عشرة عشرين، من نوصل للطريق المسدود نقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وانتهى الموضوع. رب العالمين شو يقول؟ إحسان إمساك بمعروف العفو أو تسريح بإحسان. عوفها، احسن لها يا ابي، اطلع بعدين، اطلع بالاخلاق الحلوه اللي انت كنت بيها، كنت روميو اول بايام الخطوبه وايام هذا العرس. زين الطفل هذا، الطفل هذا لما شاف ابوه او شاف امه يا سيام

وياما رجلها نايم ودارت عليه وش اسمه وحرقته وسوت وكتلت. هي هذا اللي بربيل، هذا اللي كذا، اللي قطع، اللي والله شنو خايني، والله شنو خايني، شنو ملكك هو ومو ملكك يا بل. ترى الخيانة مو حلوة، انت خنتني، انا ما ابقى وياك، في مال لا في مال لا. انا ما اقبل اليوم مثلا اتزوج انسان تبوق او تخون، عمي في مال لا، اودعناكم، هاي روح اشتري لك بلاي ستيشن وقعد تونس وقعد، في مال لا على راسي. انت ما رب العالمين خلق هذا الكوكب كله ب ما ادري كم مليار مره؟ عادي ما رهمت وياك ترى عادي، راحت الزوجة غيرك، الزوجة صديقك، الزوجة أقاربك، أنت مالك علاقة، طليقتك طليقتك صارت، مالك دخل. لا وبعدين سؤال عشتيدك، سؤال شنو هاي المودة مال الإجرام؟ هسا أنت عصبت، شنو هاي المودة مال يروح هذا الإنسان اللي بداخلك وتنقلب إلى مجرم، مجرم رسمي؟ يعني هو شنو، هو استهتار بالبشر؟ لو الإنسان ما له قيمة، لو زين أنت شلون عندك قدرة إنه أنت هسه تحرق إنسان يا ستار، تقتل إنسان، تشوه إنسان، شلون عندك قدرة؟ إيه أكو أكو أكو مرحلة يا ستار يمثل بالموضوع، تمثيل ويتفنن وما إلى آخره. شنو هال هال هالأدمغة هاي اللي بيها خلل؟ يعني إذا ابني أنت أنت أنت سايكو، والمفروض إنه أنت تعاد ما تروح العش الزوجية، وشكله هو عبال الزواج شكليت ومهر وها، وأنت حبيبتي من كل عقله، أنت ما تصغرين الغير، شنو الجنون هذا؟ شو ما تصغرين الغيري؟ ما تراهمت وياك هذا في مال لا، قلت لك في مال لا بعد انساها. وبعدين هذا هذه همي أنا، يعني أنا هم لهم بيها جانب الفني أو جانب الشعر أو هو كله، البعض من عندهم لو أحبش، لو أنت لو مستعد، أي لو أقتلك هسه، لو ما أدري شو، هاي موجودة حتى بالشعر الشعبي وبالكذا، والله ما أدري. زين أبوك إذا ما ينطي إذا ما ينطي أقتل أبوك وأقتلك. قبل وين؟ قبل عفيه ياس خضر وقف خطيه، ياس خضر وقف الله يرحمه على جسر الصالحية، صح تايبين ما نمر مرة بدركم، حالفين وما ندق على حبكم، خلاص ما نرد على حبكم، أنا دايخ مباراة ترى مصر كلش مأذيتني، مو لوني غلطان، وانتهى الموضوع، مجرم وكذا، الله وين كانت؟

0: الله الله الله الله الله عليك يا عموري. طبعا ألف تحية إلى الأصدقاء والأخوة الغوالي علي والعزيزين عماد عمدة حبيبي وأستاذ جلال، أتمنى له الصحة والعافية، يعني مشتاق له هواية ودز لي صورة حبيبي والله، هو وأنا كلش مشتاق لكم وكلش أحبكم هواية، وهم شايف من الـ هذا الجيل الحقيقي، هذا الجيل الهادئ المسالم الراقي، مع احترامي للأجيال هسه الحالية اللي ما عنده أذية، حتى مني شايف احنا هذا الجيل اللي يحب يعتب يضوج يزعل، بس ما توصل لمرحلة الإجرام. شنو ابو طبر انت؟ ما ابو طبر راح يقاتل طليقتك من ام؟ ايوه ابو طبر هو واحد وانقلبت عليه الدنيا. ادي اتصال.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: مساء الخير والعافيه عليكم
0: جميعا. يا قلبي انت يا حبيبي،
1: من قلبك اليوم في تعبير.
0: اي
1: هم طلعت هاي مال ما ادري شنو ثوب وتايبين هيك. لا والله ما انتم، لو شي يصير ما انتم.
0: اي
1: هسه طلعت مال تايبين وللمحبه ما يرجعنا. لا والله لا والله ولا انتم ولا
0: على شنو؟
1: ما توب من حبك حبيبي ابد.
0: ما توب من حب الحبيبه؟
1: طبعا. مين شلون
0: يعني شنو يعني ما صارت لك؟ يعني شنو تصير مجرم شنو؟
1: لا
0: لا شنو؟
1: لا لا
0: لا شنو؟
1: لا
0: حشاك انا اتلاطف وياك ترى، مو يعني اي
1: على راسي يعني. لا لا بالعكس احنا هم نفرح برواحنا قوه بعد عمر وتعدى ال 30.
0: لا يا فلان يابا، ترى قمه الشباب بالثلاثينات. هذا اسوي دعايه لنفسي.
1: تو انت الك الك انا بالنسبه لي يعني من قام يصيح عن عمه بعدها
0: ينتهي الموضوع. اقول لك ها غير سالفه ذاك يوم بالمول، وبنيه قالت لي عمو فد انقهرت والله.
1: شنو بنيه؟ دكتوره اخذت وقتي الطبيبه.
0: اي الله يشافيها يا رب.
1: الله يسلمك. قالت لي تعال يعني انت هم اسمع السؤال. فانا يعني عندي فكره، يعني كنا عسكر قلت يعني دربونا يسمونه فيلد ميديك، يعني شلون طبابة ميدان.
0: نعم.
1: فعندي وايد تفاصيل ولغة حلوة يعني أفهم. فحكيت لها كان الطبيبة تقول لي عمو.
0: أيابا.
1: يعني أنا صار عندي انزلاق مفتحس من عمو.
0: يا حبيبي شلونك شخبارك؟
1: الحمد لله خير وأنت سالم. طلعت من اللعبة ولحد أنا صدق هي صدق طيبين ما أتوب. هم لحنا وهم أكو شباب ما أكو ذولا.
0: إيه.
1: قابل اثنين شباب إلا قطعونا القصة.
0: أنا.
1: إحنا رواد ريد يعني نتونس.
0: انقهرت أنا إذا نحكي شوية على الـ على الـ على كأس العالم انقهرت أنا. انقهرت على المنتخب المصري.
1: إيه الفرق أعرف حسيت ذيك رأسا. أنا يعني صراحة عندي تحفظ كلش كبير. الإعلام المصري إعلام كلش قوي خبر العالم. رزيجي، زيكو، ميدو، ريمو، شيشو، ما أدري شنو، خبر العالم بالأسماء. وأكو حالات فنية الفرق الأوروبية والأمريكا اللاتينية عندها نفس طويل. أكو حالات فنية. يعني
0: هو حكيك صحيح، بس هذا من لغة الحكم، من لغة الهدف.
1: أي. واردة الحالات واردة.
0: أي والله تذيت أنا.
1: العالم أمر أخلوه بالبسطاء تحكيمية.
0: صح صحيح.
1: فكرة وين؟ احنا عظمنا بعض الاسماء، يعني مثلا محمد صلاح انا عندي تحفظ عليه،

0: لاعب امكاني وهاي، بس مبدئيا يعني عندي تحفظ عليه. هاي السنه الاخيره شويه لعب يعني يعني حسب حساب العمر شويه، بس عندي تحفظ عليه. يعني هذا زيكو اخف منه اسرع منه، عندك هذا هو نقطه التحول، هذا اللبناوي طلع
1: زين
0: مران صنع الجول الثاني.
1: هذا انت تقصد هيثم حسن؟ هيثم حسن فنان.
0: هيثم اي هذا فرق عندهم
1: صح،
0: هذا يعني على العموم على العموم.
1: زين
0: هذا اقول لك ابو تياكو ابو تياكو هذا حسون.
1: زين اني اجي وياك نروح على موضوع ثاني اللي هو حس حديث الشارع، وصراحه تألمت هذا التعنيف الاسري وشفنا الحالات اللي تصير. يعني واحد مطلق انسانه يعني هسه انت تحبها، يعني هو هذا حب؟ هذا
0: مشكله، هذا من الحب ما قتل، بس لا هاي هاي هذا جريمه ومدبجه ضمن الشروع القتل تمام. واكو اسباب الظاهر كلش كبيره ما لها علاقه. انا البارحه سالت نفس السؤال، ما لها علاقه بالمستوى الفكري والثقافي والفني. الجريمه تبقى جريمه، المفروض هو يعني طبيب يعني شهادته عاليه ودرس فتره طويله وعنده درجه عاليه من
1: لا بصوره عامه، مو بس يعني الشخص اللي أي. لا بصوره عامه هي صح. تدري هو ماكو اي شيء يبرر الى الجريمه، يعني ماكو يعني
0: أبدا.
1: يعني مثلا هي شو مسويت لك مثلا؟ يعني يعني يعني اقوى شيء هي اقوى شيء بين الازواج شنو هي؟ بوق لو خيانه لو ماكو غير
0: ماكو اصعب من
1: او اذا عندها طلعت مثلا نزعه اجراميه مثلا، يجوز مثلا حاولت في يوم من الايام مثال يعني هيك رجما بالغيب بدنا نحكي، حاولت مثلا تسوي بي جريمه، يا بنت الحلال عمي، لا يا حتى مو بنت حلال تسوي جريمه عمي، في مال لا في مال لا، انا ما قاضي عمري على مود والله واحد انتظره يسوي لي جريمه، اودعناكم هاي انتهى الموضوع.
0: غير تحكي لك يعني مو انت الله سبحانه وتعالى قايل لك فلا يعقلون، ما هي هاي جيب لك واحد عقل. بس صار من الحديث كنت تشوف وياي اكو حالات حالات يعني هذا عدم الاتزان او لحظه فقدان التوازن
1: صح،
0: يروح العقل يفصل
1: والله صح، ما يدري ايش والله ما حكيت الا صح.
0: الله يسلمك. انا اليوم طلبت شوي عبير انا ذاكرتي كلش قوي يعني
1: الله يعطيك الصحه
0: يعني كلش يعني. فمن انا صغير مره قريت قد مقال او تقرير بحيث كانت تذكر هاي كم وصل العرب والنهضه والوطن الحرب المجلات القديمه
1: اي
0: يعني برا وتنطبعوا تنزل العراق
1: اي،
0: فقريت فيها تقرير عن وحده مصريه قتلت زوجها.
1: كانت صح، كانت صفحه اسمها الجرائم يدزوها بالمجلات صحيح؟
0: أحسن
1: عافية عليك.
0: فهاي كانت سجانة تشتغل في السجن.
1: نعم.
0: سمرة شكلها يعني قيادة. فزوجها حتى أنا أذكر تفاصيل اسمه عبد التواب. فشدة من كثر حبها إليه دلعت قال له توبة.
1: زين.
0: وتهدي له أغنية توبة إن كنت أحبك كانت توبة مال عبد الحليم.
1: مال حليم.
0: إي فاكتشفت خيانته إلها، تدور قتلته وقطعته
1: بالطابور. لا اله الا الله.
0: سويت اكوام مال لحم.
1: لا اله الا الله.
0: دمته بشياس وذبحته. زين وهاي عود تحبه كعبده، تقول عبده ما اشوف غير. تخيل اذا هيك يعني.
1: مع الاسف والله.
0: احنا لقد وقعنا في الفخ.
1: لا عيني انا لا اتزوج ولا عشان راح اروح فاصل. اليوم اشتري بلاي ستيشن والله
0: روحك.
1: والله اللي لقيت شلون بلاي مستعمل يخبل. يلا عيني
0: والله الك روح وتحياتي لكم جميعا
1: يا قلبي يا حبيبي هلا بيك
0: الحبيب
1: يا هلا.

0: متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقائي، كل المحبين، الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 114 115 07 8 0 2 116 117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو صار التعنيف الأسري، شنو السبب اللي خلانا أن نوصل إلى هذه المراحل؟ إحنا ليش ما عدنا أنه ما عدنا تقبل للمقابل؟ مقابل شفته آني عقله ووضعه ما تفاهم وياي، الله وياه انتهى الموضوع، في مال لا في مال لا ما بيها، يعني ما يحتاج أنه آني أحقد عليه وما يحتاج أشيل بقلبه عليه. على شنو؟ مو قول حبيبي. زين، نعم. زين، عافية على قولتك. عركة عركة بالشارع، ضرب بال يعني ضرب بالبوري على الراس. زين ليش؟ أنا هذه الحادثة اللي سولف عنها عموري، أنا هذه شايفة شوف عين نزلوا على عامل، لا مو مال حادثة الغزالي، حادثة بالمنصور ب 14 رمضان، بوقتها التموا 5 إلى 6 يتوسل بهم يقول لهم لا الله يخليكم لا، وضرب ضربوه على راسه الى ان شلون احنا نقول عليه خطيه، قام مثل اللي يعني وقع بالقاع وقام يرعش. الله اللي يعلم، الله اللي يعلم هذا شنو بعدين صارت، شنو صار بي حاله، صرع ورم شي يا ستار. ابوك ثاني يعني تصرف، يعني تصرف التصرف كلش يعني الحمد لله والشكر انه راسا ركضت على الدوريه، ومشكورين بوقتها يعني النجدة الله يعطيهم الصحة والعافية جوي ولزموهم. اي قول لي اي هذا ما ذاك اليوم، اي هذا ما ذاك اليوم، هذا اخذ جر سلاح ذاك اليوم. هو انا وقفت قلت له يا معود صلى على النبي، اي يعني هو بلحظة يتحول الى قاتل، كلامي للبعض يعني لحد يزعل بس هذا الواقع، يعني بلحظة يتحول إلى مجرم. يعني هذا اللي دا قصده يا بترى، يعني منظر تشوف إنسان يوقع قدامك والله العظيم والله مو سهل. مرة من المرات احترمت واحد من الملاكمين، ملاكم بالنزال، وهذا اعتزل بطل، هو بطل يمكن أمريكي شيء بالتسعينات، اعتزل الملاكمة، ضرب الخصم مالته ضرب قاضية فهذا وقع. من وقع جو الأطباء يريدوا يصحى يعالجون، سووا عالجوا ماكو. الملاكم قام يبكي، الملاكم البطل هذا قام يبكي قال لهم كل شيء ما اريد بس اريده يصحى. سبحان الله، الله من عنده دخلت الاسعاف ما اعرف ايش كذا، صحى الملاكم، طمن على حالته انه هو صحى، قام تعرض الى ضربه قاضيه ومسويت له غيبوبه، دخل الولد بغيبوبه. قال لهم عمي انا منه وطريق، يا بشنو منه وطريق، انت ملاكم ورهانات وفلوس. قال لهم لا آلاف الدولارات ولاش، همزين ما مات بيديه، في مال لا في مال لا، هاي الفلوس هاي اللي طلبوني ياهن، هاي الدنيا، انا ارجع شغلتي القديمه مثل كان يشتغل. اودعناكم ملاكم على مستوى عالمي اعتزل ما اريد. يقول لهم عمي واحد يموت قدامي على مال، ما صدق. شوف هو ملاكم بس من شاف لحظة انه انسان ينهار قدامه هنا رجع الانسانيته،
1: هاي طبعا هو يعني البذره مالته نظيفه، مو هسه يذبح ويقتل بلحظه وعادي. ما ماكو هيك فيلم حبيبي، ماكو هيك. والله شو من يصير عصبي يعني يقوم ما يسيطر على روحه، لا يعني روح راجع طبيب. اي والله ما ادري. اي كريم عبد العزيز اي معالج نفسي ياباني، اذا تصير عندي هاي الحاله عم الحياه صعبه. ذاك يوم كاظم الساهر القيصر يقول انا يقول 50% كاظم الساهر يقول تخلصت من الاشياء اللي عاني من عده نفسيا 50%. قال مني يحس بضيق كذا يقول عديها طباء. هي غير هيك، لان انت انسان. النفسيه طبعا عم انت وين هسه؟ انت واحد تقول له روح راجع طبيب نفسي يقلب عليك الدنيا. والله العظيم حبالك قاعد يعني انه تشتم العفو له. اي شنو انا مخبل شنو؟ لا مو التصرف مالتك انه انت واصل مرحله تريد تقتل، هو انت مخبل حاشا اللي يسمع. لان من توصل لمرحله انه عندك استعداد تقتل على مود والله واحد كسر عليك، ما تتحكم باعصابك لو تقتل، لان والله ها زوجتك لو طليقتك لو مدري منيه لو حبيبتك لو يلزم طفلي كتله لو انت تلزمين ما دعش بس على الـ يعني الرياجيل، لو انت تلزم والله رجلك خانك تكتليه ولا هي هاي ذيك ذيك وحوادث. هي وحدة رجلها خانها راح شالت ابنها شمرتها بالشط ليش؟ ما اعرف. هذا جنون، هذا المفروض عمي لا لا لا تخلفون ولا تتزوجون عليك اخبال، والله العظيم هاي اجرام هذا والله. وسياقهم لا تسوقون. من يم اقول لكم واني مسؤول عن كلامي اللي بعض الواحد بالمية يعني مو احد يزعل، بس هذا اجرام وجنون وماكو مخافة الله، ماكو انسانية، قلة ادب واستهتار. زي هاي يعني جديات هاي امك اخوك كبير عمك خالك ابوك ما في يوم قال لك بابا حرام لا تأذي بشر من تطلع دير بالك على الناس، هالله هالله بالعالم، هالله هالله باخوك، هالله هالله هالله بصديقك. والله مرات انفعل اذبح شاي بعدين ادوس هاي بالواتساب. طبعا انا وراها يعني اتعذر يعني عيب خطيه اخاف ينام زعلان، فادوس هاي صح الحذف للكل احذفه. مره واحد طب لي قال لي اقول لك ليش حذفته؟ شنو انت تخاف؟ قلت شنو اخاف؟ من منو اخاف؟ قلت له بس خطيه ما اريد قهره، اخاف شنو؟ ما ادري يعني نظريه عنتر بن شداد ترى مو هاي. ما عافيه صدق والله. هسه حشال عموري انا هسه قمت الله معافيني وضربت العمر. يعني شنو مثلا؟ يعني مثلا يا تايسون اقول له يا ابو عموري ترى انا ظل بخاطري عليك، هو الرجال خطيب مني راح اقول له عيب عمي. الزلم الحقيقية غير، تضبط اعصابها. اي الرجال اللي يسعى على مود اهله، الرجال اللي يكفي بيته على قولتك. انا احترم رجال يطلع يشتغل ويعمل بالحلال. رجال يقول لك والله لا ما يخالف انا بخير وبنعمه والحمد لله واللي يساعد الناس. هذا عم اقول عليه الكريم نفس، هذا الرجال اللي تسامح اللي يضحك ابتسم شاقد. جرام وقتل والله عمي الزواجات والله تخوف. وكلام وكلام مؤذي وكلام، وما اريد اطب بغير تفاصيل. احنا ما شاء الله يعني البعض عابر على غير امور. احنا كارثة صايرين. مو هيك الحياة ما تأخذ بهالشكل. اذا احنا بهال يعني بهال التفكير هذا وبهال نظريات هذه وبهال ما اعرف والله انا شنو زوجتي قالت فلان كلمه والله اني كذا وانا هذا طبعا هذا هم التعلوم من الاهل اي كان فالضربه على وجهها وكسرت وخليت سنونها بحلقها لا لا ما والله اعرفه للمجتمع هاني والله العظيم مع احترام للمجتمع كلام للبعض اي العمه ويلي البعض خلاص خاف تطلع لي عمه تدوم تزعل علي هسه العمات الحديثات زينات للامانه اولا شابات وحبابات ومتفهمه ومرتبات حتى ما تحس عمه يعني ما بس لا العمات مال قبل بعض من عدن يا كارثه البعض اي والله خاف انا والله خاف واحده تسمعني انه بسوي بي شيء والله اقول لك صدق ان حتى بيبياتنا يخوفون والله الله يرحمهم إيه انت احسب شنو مرة عمرها 60 سنة تشيل قينية الغاز هيجي بكل سهولة تخوف انا عند المرة اذا ما تكون ناسكة معناتها مو مرية شنو علي القيار روح يعني الله يعطيك الصحة والعافية خلي شوية نرتاح للمستمعين شوية فدوغنية حلوة

متواصلين وياكم، تحية الأصدقاء المحبين الأحباب لكل الناس اللي يقدرون يتواصلون وياه على الواتساب كاتصال مجانا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا جاليتنا، ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو السبب اللي دا يخلي صاير أكو روح إجرامية؟ أنت ما تفرق مهندس، طبيب، مع احترامي إنسان تاجر، إنسان شبعان، إنسان جوعان، ما له علاقة. إذا بس اختلف بشيء رأساً يطلع المجرم اللي بداخله. هل إنه إحنا مجرمين وإدانتنا ما ثابتة بعدها؟ أنا هذا سؤالي دائماً أقوله. وللأمانة الشارع صاير يخوف كلام اللي بعض الناس. هل إحنا مجرمين والإدانة بعدها ما ثابتة؟ لو احنا متغيرين لو شنو دا يصير؟ مال تقول لي انه الانسان، لان انا من شفت هيك موضوع ظليت ابحث ودخلت ب ب ب ب ب بهواية تفاصيل، رحت اشتري كتب عن الـ عن الـ عن الجرائم وعن ليش الانسان يوصل لهالمرحلة والى اخره، وعلم نفس والى اخره. يعني هذا يحلها دكتور نفسي. يصدق ذكرتني والله هسه تجيب دكتور أحمد المرزوق هسه ضيفه ونسولف بهذا الموضوع، ليش هيك واصلين إلى هذه المرحلة؟ شنو السبب اللي داخلين نوصل بهالمواصيل هاي؟ هل هو الإنسان إنه هو يعني بغريزته هو قاتل؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: إن أعلن أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائي، لكل أحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7001 4115. شنو اللي خلى أنه هواية من الناس أنه تكون عنده الروح الإجرامية؟ سمعنا هذا يعني حالات من الإجرام هواية، اللي شوه واللي ذب تيزاب واللي إلى آخره. ومرة من المرات انتشرت هم قضية يمكن صار لها ما أعرف كم سنة، اللي هذا اللي شمر على بنية تيزاب، تتذكر عمر هاي الحادثة، وانتشرت بالقنوات التلفزيونية ورادوا يعالجوها، شمر عليها تيزاب. اي بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط، وغيرها وغيرها. ف اي واحد همين ذب على واحد، همين مادة وما ادري سوى وكذا على مود بنيه والى اخره. اي خطيه، اي لا اجرام يعني، مع الاسف. انا ما اريد انه اخلي الصوره سوداويه، لكن انا انقل الواقع، كلامي لبعض الناس اكيد طبعا، واكيد احنا ما نقبل. العراقي الحقيقي ما يقبل، الانسان الحقيقي، مو بس العراقي، اي انسان حقيقي زين ما يقبل على شيء مو زين. اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من عندك انت على 0964 7001 4115 7802 116 1117.

0: تواصلين وياكم. قبل شوي عمر دز لي فيديو ما ادري شو ليش ظليت تضحك.
1: الله عليك ليش ظليت تضحك؟
0: لا يعني شنو شخصيتي شنطتك. شو الدلل ليش هيك انفعلت هاي؟
1: طبعا اشكرك. تحيه لكل الاصدقاء لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. تقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 09647. نعم اي اي. وهذه هم نصيحه يعني اكو شغله عشيدك عموري. اكو هواية اشخاص دا يطلعون بالسوشيال ميديا وهذه مشكله والله العظيم. ليش اقول لك الاعلام مو اي احد يدخل مشكله. لازم تليفون وحكى له كلمتين وممكن يسيء

يسوي يعني مسمي نفسه تيك توكر، مسمي نفسه يوتيوبر، مسمي نفسه اعلامي. اي يعني وبعدين انت من تقول انا اعلامي، انت تخلي ببالك تخلي ببالك البلد، لازم تخلي ببالك العراق. ويعني من تقول انا اعلامي يعني شنو؟ لازم الكلمه محسوبه الف حساب قبل لا تنشر المنشور. اي يعني انت مو بالضبط. اي يعني انت اي جهه رقابيه، انت سلطه رابعه انت، فمن تقول انا اعلامي لازم تعرف مو سهل الاعلام ولا سهل الصحافه. انا صحفي، انا اعلامي، باي دوله بالعالم يحسبوا لك الف حساب. فاذا انت همين لازم تحترم وتقدر الناس. انا ما يصير اليوم انا هسه انا اروح نعم لا لا اكو طبعا المهنه هذه لها شرفها لها احترامها. مو اي واحد انا اشوف والله ناس يعني يطلع بال يحكي حكي حتى كلام بذيء والله وبي اهانه وبي كذا وبي هواي تفاصيل، زين ليش؟ بعدين يطلع يعتذر، بعدين يطلع يرد يسوي شيء ورد اي نعم اي وحده ما لها علاقه لا مجله مقاريه وحسبت نفسها على اي حسبت نفسها على الاعلام وحسبت هاي مصيبه يعني هذا حتى اهانه للاعلام والله اهانه والله اهانه. كل شخص المفروض انه يعني ايه يعني انت قاعد تنتحل صفه الاعلام. لا انت مو اعلامي حبيبي اذا ما عندك هويه مؤسسه اعلاميه او نقابه انت مو اعلامي. لا تقول انا اعلامي، هذا اللي انا اقوله، لان يعني قدموا اساءه للاعلام للاعلام وللصحافه. انت اعلامي المفروض تكون ناصح فاهم وتثقف الناس، هو هذا الاعلامي. اي لا هاي من ناحية الفنية الصوت والصورة هاي حدث ولا حرج. اي ما يدري هذا من تحكي يعني بهذا تقول له صوت والقاء ما يدري والله ما يدري عباله بيتزا ما يعرف. اي تقول له سكن عباله يسكن طوبة، هو تحكي على القاء الكلام والخبر الإذاعي او الخبر التلفزيوني. والله من تقول له سكن يقول لك شنو طوبه هي. ايه يعني انا اقول لك يعني الامانه، فمع الاسف خلينا نسمع من عمور وبعدها متواصلين وياكم.

0: تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، للجالية، الافتحية لهم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. برأيكم شنو اللي خلانا نوصل إلى هذه المواصيل، إنه تكون عندنا البعض من عندنا، طبعا البعض من الناس عندهم اللمحة، النزعة الإجرامية، مو لمحة، نزعة إجرامية، في لحظة تطلع، في لحظة تظهر، في لحظة يعني مستعد هو كل شيء يسوي، يقتل، يكسر، يشوه، يسوي إلى آخره في لحظة ما. والله ها مو استفزة، لا ما شيء اسمه استفزة، حتى لو استفزة ما أوصل مرحلة إنه توصل مرحلة الإجرام، لا هذا إجرام حبيبي. ذاك يوم قهرت أنا والله، أنا أتمنى من الـ من الـ يعني من السلطات مالتنا إنه يمنعون حتى اللي اكو دي يبيعوها بالبصيات، اللي هي هذه السكاكين اللي شو يصيحوا لها، هذه لا هذا اللي يلبس هذا، اي اقول عادي هذا دي يبيعوه اسمه البوكس الحديد، ما هذا اتمنى تكون اكو انه هذا يمنع. دا اشوف كثرة من المراهقين، كثرة من الشباب دي يشتروهن ويوقف ويعامل وحب إلهن. أنت المثلك شاب تفكر بالحب، تفكر بالموسيقى، تعزف لك جيتار، بالشغل، تبني نفسك، روح فكر بالتليفون، فكر بالبلاي ستيشن، فكر بالسينما، فكر تربي لك حيوان، فكر بهواي تفاصيل، تتعلم سياقة، تتعلم سباحة، فكر سافر، هذا تفكيرك يكون، تصنع لك مهنة. شو انت فكرت تشتري بوكس حديد؟ انت ما تستحي لمعلوماتك، يعني البوكس الحديد اذا اذيت بيه انسان يصحوا له عاهة المستديمة، فهذه تنحكم عليها، مو يعني عبالك يعني دي يشترون، يشتري دونكيات، يشتري ما ادري شنو يشتري. ولا تقول لي الدفاع عن النفس، اكو اشياء للدفاع عن النفس يمكن واحد تختلف. بعدين اكو الحمد لله قواتنا الامنيه، والله يا هسه احنا من نرجع الله يعطيهم الصحه والعافيه، مو تليفون عندك احسن طوارئ بجيبك، تليفون تدق على 911 يجوك باللحظه، ما يحتاج يعني واكو جي بي اس ودز موقعك وعلى حسب الوصول. الدنيا تطورت واختلفت، يعني تريد كلش تعلم فن اللي هو فن رياضي للدفاع عن النفس الا في حاله انه ضايقت، مثل الكاراتيه، مثل التاكواندو وغير. اي طبعا، حتى وذاك مستضيفين الكابتن عاصف هذا الفن، وحتى يعلق هي رئيس اتحاد حتى الكيكوشينغاي استاذ رائد همينا من استضافينا. فعندنا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا،
1: تحية لحضرتك أستاذ الغالي، وتحية لعموري وكل كادر جميع المستمعين.
0: تحيات عموري إليك حبيبي.
1: الله ما ربي حفظك. أنا أسامة الحيالي.
0: أسامة شونك؟
1: الله ما ربي حفظك أخوي العزيز.
0: هلا بيك.
1: الله ما ربي حفظك حبيب قلبي.
0: يا هلا.
1: الله ما ربي حفظك. بالنسبة للموضوع لو على الرياضة، الرياضة بالعكس والله أنا شفت يعني أشاهد غير المنتخب المصري غير حقيقة أبدعوا، لكن مو هي عشان لكن المصريين أدوا أداء جيد حقيقة، لكن أنا غير ومصر على كلامي. الغرب يكرهون العرب، يكرهون الإسلام، فبدت الإشارات الحمراء والصفراء والمعرفة إيش، فحقيقة انزعجت في والله.
0: طيب
1: نعم، يعني حتى ما سلم يعني المدرب من عندهم هم طو يعني شلون كارت اصفر.
0: صح،
1: اي نعم والله حقيقه عشان شاهدناها غير وتألمنا والله. بالعكس هذا على الاقل له انه فريق عربي مسلم شجعناه والله حقيقة، بس لكن ما بيدي حيلة.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله توفيق، إن شاء الله توفيق للمغرب إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يا قلب إن شاء الله، والله إن شاء الله توفيق للمغرب. شنو رأيك باللي عندهم نزعة جرامية؟
1: أستاذي العزيز، النزعة الجرامية هذه كانت قبل ما موجودة أبداً. يعني حضرتك طرقت موضوع جداً مهم، إنه هذا رجل يعني حرق زوج طليقته في سبيل إنه هي تزوج شخص آخر. هذا في السابق شل ماكو
0: الزوجة صديقة.
1: هذه هاي طامة الكبرى. هذه من باب
0: القهرة. هي هاي أنا أقول لك هي هاي القهرة.
1: أي.
0: هي مو بس هاي الحالة ترى، هي هواي حالات، هي مو بس هاي الحالة.
1: فعلًا أستاذ مهيمن، إحنا قبل كنا نسمع إنه أكو جريمة في وقتنا. كانت تسد في خلال ساعات يعني، ومتعجب إنه هذه جريمة أصبحت الشكل. شلون صارت الشكل يعني عشان جريمة؟ فنستغرب نتعجب. لكن في زمن هذا زمننا، زمن الانترنت وزمن السوشيال ميديا، قلنا حقيقة ما نستغرب لأن يعني أب يعني يقتل أبنائه، ابن يقتل أمه. فحقيقة عشان السبب الرئيسي والمهم أني خلي عشان أسألك فد حشاية يمكن تضحك عليها ويمكن تفرح.
0: العفو.
1: أني أمي وأبوي الله يرحمهم اثنيناتهم متوفين. أمي سر عشان بنت عمته الأبوية.
0: نعم.
1: زوجها وأصلا هو ما شايف. قال لا عشان راح أتزوجك عشان بنت عمتك.
0: زين.
1: أي فش ما تكون كانت مشاكل بيناتهم غير. لا بابج او بالعكس ابن زوجته عشان سويت هالشكل غير هذه عشان غير حقيقه عشان السوشيال ميديا. هذا حقيقه بقدر ما هو مهم، لكن هو اللي يعني نقول شراره في حطب، شراره في حطب. تفهمني استاذ مهيمن؟
0: فاهمك فاهمك فاهمك. انا يعني يعني أيه؟ انا كلش اشكرك.
1: لا خليني اكمل لك اذا عشان لا ممكن.
0: اي العفو تفضل.
1: اي ف يعني انت تقول يعني شنو الاسباب؟ زين. نعم. العراق قبل كنا نشاهد التلفزيون عشان التلفاز نقول هاي مخدرات وين؟ شنو هاي بس بمصر؟ الحمد لله وشكرا عشان طيب. وصلت العراق.
0: انا لين العفو أيه؟ لين عندي ختام، فبس انطيني بنقطه برايك ليش البعض واصلين الى هاي المرحله؟
1: والله عشان البعض اللي يوصل لهالمرحله هذه غير عدم القدره على الوعي.
0: نعم حلو.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

شايف لك بشر ميت ينوح، انت شايف لك عدل ما عنده روح، انت شايف لك قمر ما لاقي ليل، هيك بفراقك اصير

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

وتحرمات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني، نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.